دلوقتي اغنيه جديده الفها الشاعر الشاب الاستاذ محمد حمزه ولحنها موسيقارنا الشاب الاستاذ بليغ حمدي وهتقولها معايا طبعا الفرقه المسيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن. الاغنيه فيها مجموعه من الصلوهات العزف المنفرد. استاذ احمد الحفناوي على الكمان. استاذ عفت على الناي. استاذ عمر خرشد على الجيتار. استاذ مختار السيد على الاورج. استاذ سمير سرور على الساكسفون. الاستاذ حميدو على الاكورديون. طبعا مش عايز ادوشكم ولو اني كنت اتمنى ان انا اقول باقي اسماء الفرقه اللي من اول ما بدات لغايه النهارده وانا بغني عليهم اخواني وزملائي.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي كيف التجأت أنا إلى زنديه خبأت

كأسي بعدت عني وصلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري وشلينا احسر شبابي معك والوقت فضينا.

тебе и всем, любой всем отказами. Хайник винитскен, курим тебе и всем, любой всем отказами. كلي نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة كلي نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب

ودع البكاء فقد كرهت الأدموع لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء

على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا.

وانا وين نرطل دان نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشين نكاور يجرون ابدا الحورية نكا نسنا نرجش الغزوات